والمسافرين. ما سقالهم إبر الوصفان اللو ملقلتي لنيالي في صباحة اللو ملحرك هذا الملاس مدرن البقاء في السهراء مدلي السرر التيملي ونجمة أقترب أمار من ألوى كسبا سام لطيف ملاء لطوب مبدان إلي واكي أم ويج بود ألوى إبني أمار لي شرب من ألوى مستمتع بما كلها ألا زيرو حلقي المركوة لموان ألوم إزي ألوى كانت تهم ركوة مزمن شنين تغير.